0: كوينتون المزيكا لعبتها.
1: جديد على انرجي علي لوكا وأوكا عارف بنخسر مين.

كن فكرنا عشت في هنا انا عشت زميلي في جحيم انا طول العمر عشت في قلق بس الحمد لله احنا كنا مسطورين وانا عندي 22 سنة كنا زميلي مديونين وانا عندي 23 سنة

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جديد على انرجي موسى انا الحزين.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد وشو بيزيد وحبيبي بيرعبك ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنيينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي. brought to you by كليوباترا جروب organized by غوريلا زون official radio sponsor energy 92.1

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJ Egypt.

جديد علي لوكا وحازم هاني على انرجي بسأل ليه؟

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من 4 لـ 6 على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي دي رقم 1 في الأجهزة المنزلية الذكية.

خلصت وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت. وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة. والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه الركاب وقال على الله التوكل، كل لما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل. صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل، كنت فاكر نفسي بفهم. اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجاح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة. من عارف ده فلسه متبت في الحياة، كتير بني آدم ساكت بس جواه اللي

0: جديد على انرجي. حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ. يوم بيومه
1: عاد التمام، وصلت الجراش الاحلام. هنا بس صاحب القهوه اللي حياته ماشيه لقدام. هنا دخان من غير لحمه، فوضى من غير زحمه، رهنك كتير خسرانه لكن بغرابه الناس مسامحه. صاله

اهي مسكنات لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عيط حوت اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤوليه بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهاردة
3: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
3: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
3: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
2: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
3: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد والشو بيزيد وحبيبي بيلعبني ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع ايام عيد الاضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا التيكتس من على تيكتس مارشي. brought to you by كليوباترا جروب organized by غوريلا زون official radio sponsor energy 92.1.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبة

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy din Țain. Point One.
1: În mezică, la rec.
2: Aizei, nu stămea in...

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: المزيكا لعبتها.
1: جديد طارق الفقيه على انرجي على البال.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي دي رقم واحد في الأجهزة المنزلية الذكية.

0: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي هسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

0: ان انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: فسائية جديد على انرجي، حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ، يوم بيومه.

سكوت طويل وانا في سجارة الصبح بشرب. 8 نازل على السلم انا وبنجارتي، قالوا لي لما تكبر هصحى وانام براحتي. بيضحكوني لو كنت اخدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني كان زماني.

خلصت وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت. وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواء بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة، والالف ليلة وليلة. بس القصة دي هزيلة زي الدراما عندنا، مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه الركاب وقال على الله التوكل، كل لما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل. صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل، كنت فاكر نفسي بفهم. اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابه، نص مدعين نجاح ونص مدعين كابه. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والاجابه، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والاجابه. من عارف ده فلسه مثبت في الحياه، كتير بني ادم ساكت بس جواه اللي

0: جديد على انرجي. حوده بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ يوم بيومه.
1: تسعد التمام، وصلت الجراش الاحلام. هنا بس صاحب القهوه اللي حياته ماشيه لقدام. هنا دخان من غير لحمه، فوضى من غير زحمه، رهانات كتير خسرانه لكن بغرابه الناس مسامحه. صلي الت

هاي مسكنات لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عيط حوض اخلص من عيني كل الدموع. مطاريق كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده قسط واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد والشو بيزيد وحبيبي بيعبيك ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي. Brought to you by Cleopatra Group. Organized by Gorilla Zone. Official radio sponsor Energy 92.1.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8-69 ايميل sales@novo-eg.com.

تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: بيها بكرة تنسيها عادي مفيش عندي مشكلة.
1: أعزائي المستمعين أهلا بكم.

0: 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد على انرجي عمر يوسبكي قلبك ده ازاي؟

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: وارسل برنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

0: جديد على انرجي علي لوكا وأوكا. عارف بنخسر مين؟
1: دي حلوة صح.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جديد على انرجي محمد كيلاني يفك النحس.

0: من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت، وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة، والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل ما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل، صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل،
1: كنت فاكر نفسي بفهم.
0: اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجاح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، من عارف ده فلسه مثبت في الحياة، كتير بني آدم ساكت بس جواه اللي

0: جديد على انرجي. حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ يوم بيومه.
1: تسعد التمام، وصلت الجراش الأحلام. هنا بس صاحب القهوة اللي حياته ماشية لقدام. هنا دخان من غير لحمة، فوضى من غير زحمة، رهنك كتير خسرانة لكن بغرابة الناس مسامحة. صالة

اهي مسكنات لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عيط حوت اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي دي رقم 1 في الأجهزة المنزلية الذكية.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها مع أول حفلات صيف 2026 فأكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر
1: ليه عني بعيد وشو بيزيد وحبيبي بيعبر ليه سايبني في حير كان باين حتى علي
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي Brought to you by كليوباترا جروب Organized by غوريلا زون Official Radio Sponsor Energy 92.1
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة أحداث محدش يقدر يتوقعها والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك معاكم باسم كميل والنهارده
4: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها
3: تمام عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه
4: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع
3: يا دي الفضايح طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي
4: خليني انا اقول لهم باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي
3: اطلع يا ابني اعلانات اطلع يا ابني اعلانات
4: لا لا لا اعلانات ايه انا اللي هكمل معاهم اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا
3: هي بقت كده
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 إلى 4
4: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها
2: إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: جديد علي لوكا وحازم هاني على انرجي بسأل ليه.
1: انرجي 92.1

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

بعرف سكوت طويل وانا في سجارة الصبح بشرب. 8 نازل على السلم انا وابن جارتي، قالوا لي لما تكبر هصحى وانام براحتي. بيضحكوني لو كنت اخدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني كان زماني فتحت تاني. قد ايه كانت بسيطة زمان الطموحات والاحلام والاماني.

خلصت وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت. وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة. والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل لما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس

0: مدعين نجاح ونص مدعين كابة.
1: الدنيا ضارب تلاقي بين السؤال والإجابة، الدنيا ضارب تلاقي بين السؤال والإجابة، من عارف ده فلسه مثبت في الحياة، كتير بني آدم ساكن بس جواه اللي

0: جديد على انرجي. حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ يوم بيومه.
1: تسعد التمام، وصلت الجراش الأحلام. هنا بس صاحب القهوة اللي حياته ماشية لقدام. هنا دخان من غير لحمة، فوضى من غير زحمة، رهنك كتير خسرانة لكن بغرابة الناس مسامحة. صلت

هاي مسكنات لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عايط حوت اخلص من عيني كل الدموع. مطاريق كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده قسط واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بيست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها
1: جديد على انرجي علي لوكا وأوكا عارف بنخسر مين؟

0: جديد على انرجي علي لوكا وأوكا. عارف بنخسر مين؟
1: دي حلوة صح.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد وشو بيزيد وحبيبي بيعبيك ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي. Brought to you by كليوباترا جروب. Organized by غوريلا زون. Official radio sponsor Energy 92.1.
2: تحت أمرك.
3: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 92.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي ديا رقم واحد في الأجهزة المنزلية الذكية.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: دلوقتي. احمد عدلي
2: فتحت امرك

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: انتوا بتسمعوا احمد عدلي
2: فتحت امرك.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد والشو بيزيد وحبيبي بيرعبك ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي. brought to you by كليوباترا جروب organized by غوريلا زون official radio sponsor energy 92.1
2: energy. الكورة ما بقتش مجرد رياضة, الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة, أحداث محدش يقدر يتوقعها, والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
0: انرجي 92.1 المزيكا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: فسائية جديد على انرجي، حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ، يوم بيومه.

0: خلصت وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت. وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة. والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيرة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل ما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل. صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل،
1: كنت فاكر نفسي بفهم.
0: اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجحوا.

0: جديد على انرجي. حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ يوم بيومه.
1: تسعد التمام وصلت الجراش الأحلام، هنا بس صاحب القهوة اللي حياته ماشية لقدام. هنا دخان من غير لحمة، فوضى من غير زحمة، رهنك كتير خسرانة لكن بغرابة الناس مسامحة.

أهي مسكنات لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عايت حقود أخلص من عيني كل الدموع. مطاريق كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين أو جولتين نرجع نصارع.

0: جديد على انرجي علي لوكا وأوكا عارف بنخسر مين.
1: دي حلوة صح.

تشكو بقيت في حته حلوه بقيت في حته رايقه بيحاولوا يرزوا فيا عمري ما جت بفايده اعصابي في السكيمو محفظتي عايش فينو بوزع كذا كيلو انتوا فكرنا سايبه انتوا فكرنا ايه بص دغري سكه خليك جميل يقعد عشان احبك تخرج عن النص اضطر البك تضطرنيش بقى عشان بعزك.

0: اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي دي رقم 1 في الاجهزة المنزلية الذكية.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للتلات من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد وشو بيزيد وحبيبي بيرعبك ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي. Brought to you by كليوباترا جروب. Organized by Gorilla Zone. Official radio sponsor Energy 92.1.

0: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
1: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
1: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

طالب إيه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده
2: جديد على Energy عطار في حتة تانية.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: فسائية جديد على Energy. حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ، يوم بيومه

كنت طويل وانا في سجارة الصبح بشرب، 8 نازل على السلم انا وابن جارتي، قالوا لي لما تكبر هصحى وانام براحتي، بيضحكوني لو كنت اخدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني كان زماني.

وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت. وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة. والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل ما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل. صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل، كنت فاكر نفسي بفهم. اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجاح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة. من عارف ده فلسه مثبت في الحياة، كتير بني آدم ساكن بس جواه اللي

0: جديد على انرجي. حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ. يوم بيومه
1: تسعب التمام، وصلت الجراش الأحلام. هنا بس صاحب القهوة اللي حياته ماشية لقدام. هنا دخان من غير لحمة، فوضى من غير زحمة. رهنك كتير خسرانة، لكن بغرابة الناس مسامحة. صلت

تنات لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عايط حوت اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هرباني من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

0: المزيكا لعبتها.
1: جديد على انرجي عمر يوزبكي قلبك ده ازاي؟

0: جديد على انرجي علي لوكا وأوكا. عارف بنخسر مين؟
1: دي حلوة صح.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي ديا، ماي ديا رقم 1 في الاجهزة المنزلية الذكية.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Hi, Mama. Habibi, Mama. Love you. الله يوفقكم يا رب ويرضى عليكم ويفتح بوجهكم انت واخواتك حبيبي تقبلني ان شاء الله
1: love you حبيبي

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي القناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-2190-8069. إيميل sales@novo-eg.com.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.